0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إنما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفتها المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه، وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مبارا تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية، والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير، ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي لأن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد. يا يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة. وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023، حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال. ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران، وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء. وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
3: ميرون بافيه دي غوزايماس. 美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: إليكم المعاني.
2: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
5: ها هو بارفيه الشمام.
2: تنظر تام إليه وتقول:
3: أويسو.
5: يبدو لذيذا.
2: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
5: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
2: وتام تجيب:
3: فيتنام ديس.
5: فيتنام.
3: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
5: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: وميا تعلق قائلة:
4: そうだったの。
5: أهو كذلك؟
2: وتام تستطرد قائلة:
3: はい。ユキさんに会いたいです。
5: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
2: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
5: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
3: أويسو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
3: فيتنام ديس.
4: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
7: 一緒に
5: يعني معا.
7: 歌ったり
5: هي عبارة عن الفعل
7: 歌う
5: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
7: たり،
5: وبالمثل
7: 踊ったり
5: هي الفعل
7: 踊る
5: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
7: たり
5: وشمشتا يعني فعلا. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
7: تاري
5: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
2: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
5: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
7: شماشتا
5: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
2: استمعوا ورددوا
7: أتتري أدتري شماشتا.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
8: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
5: إليكم المعاني.
8: 北海道で何をしますか？
2: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
7: 北海道で
5: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
7: 何をしますか؟
5: يعني ماذا ستفعل؟
8: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
7: هايكينغ をしたり
5: هي صيغة تاري من
7: هايكينغ をする
5: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
7: 温泉に入ったり
5: هي صيغة تاري من
7: 温泉に入る
5: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
7: したいです
5: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
2: استمعوا ورددوا.
7: هايكينغ وشتاري أونسين ني هايتاري شتاي ديس. هايكينغ وشتاري أونسين ني هايتاري شتاي ديس.
5: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
7: كايمونوسر. كايمونوسر.
5: الفعل
7: سر
5: أي يفعل صيغة تري منه هي
7: شتاري.
5: يسبح في البحر يعني
7: أمي دي أويوغو. أمي دي أويوغو.
5: الفعل أويوغو أي يسبح صيغة تري منه هي
7: أويويداري. أويويداري.
5: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: أويسو.
7: أويسو.
5: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
7: أويشي.
5: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
7: أويشسو. أويشسو.
5: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشسو.
4: تامو يوكي-سان تو دوكو دي أتتا نو؟
3: بيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
5: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
2: أحب الدايفكو كثيراً.
5: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
2: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
5: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
10: この放送はNHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إن ما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفتها المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه، وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مباراة تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لسبع سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد.
يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة. وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023، حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال. ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران. وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء. وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من أثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إنما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفتها المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه. وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مبارا تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة ل7 سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد. يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة. وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023، حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال. ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران. وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء. وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
3: ميرون بافيه でございます. 美味しそう. タムユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: إليكم المعاني.
6: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول
7: ميرون بافي دي غوزايماس.
5: ها هو بارفي الشمام.
6: تنظر تام إليه وتقول
7: أويسو.
5: يبدو لذيذا.
6: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي
3: تام يوكي سان تو دوكو دي هاتانو؟
5: يا تام أين تقابلت مع يوكي سان؟
6: وتام تجيب
4: بيتونام ديس.
5: فيتنام.
4: 小学校でボランティアをしました。
5: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
6: وميا تعلق قائلة.
7: そうだったの。
5: أهو كذلك؟
6: وتام تستطرد قائلة.
4: هاي. يوكي سان に会いたいです。
5: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
6: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
5: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
7: ميرون بافي دي غوزايماس.
4: أويشسو.
3: تام يوكي سان تو دوكو دي هاتا نو؟
4: بيتونام ديس.
7: 小学校でボランティアをしました。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
8: 一緒に
5: يعني معا.
8: 歌ったり
5: هي عبارة عن الفعل
8: 歌う
5: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
8: たり
5: وبالمثل
8: 踊ったり
5: هي الفعل
8: 踊る
5: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
8: たり
5: を
8: しました。
5: يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
8: تري
5: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
6: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
5: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
8: شماشتا
5: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
6: استمعوا ورددوا
8: أتتري أدتري شماشتا.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
9: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
5: إليكم المعاني.
9: 北海道で何をしますか？
6: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
8: 北海道で
5: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
8: 何をしますか؟
5: يعني ماذا ستفعل؟
9: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
6: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
8: هايكينغ وشتاري
5: هي صيغة تاري من
8: هايكينغ وسرو
5: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
8: أونسين ني هايتاري
5: هي صيغة تاري من
8: أونسين ني هايرو
5: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
8: شتاي ديس
5: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
6: استمعوا ورددوا.
8: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
5: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
8: كايمونو سر.
5: الفعل
8: سر
5: أي يفعل، صيغة تري منه هي
8: شتاري.
5: يسبح في البحر يعني
8: أمي دي أويوغ.
5: الفعل أويوغ أي يسبح، صيغة تري منه هي
8: أويويداري.
9: كايمونو وشتاري أمي دي أويويداري شماشتا.
5: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
7: おいしそう
5: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
8: おいしい.
5: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
8: おいしそう.
5: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
7: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
7: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
5: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
6: أحب الدايفكو كثيراً.
5: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
6: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
5: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
6: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: سيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إن ما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفت المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه، وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مبارا تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة 7 سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد. يا يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة، وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023 حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال، ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران، وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
3: ميدون بافيه دي غوزايماس. أويشسو. タムーン、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: إليكم المعاني.
2: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
2: ها هو بارفي الشمام. تنظر تام إليه وتقول:
6: أويسو.
2: يبدو لذيذا. تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
2: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟ وتام تجيب:
4: فيتنام ديس.
2: فيتنام.
4: 小学校でボランティアをしました。
2: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى. وميا تعلق قائلة:
6: そうだったの。
2: أهو كذلك؟ وتام تستطرد قائلة:
4: هاي. يوكي سان に会いたいです。
2: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان. يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام. نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
4: أويسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
4: فيتنام ديس.
3: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
2: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
5: 一緒に
2: يعني معا.
5: 歌ったり
2: هي عبارة عن الفعل
5: 歌う
2: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
5: たり،
2: وبالمثل
5: 踊ったり
2: هي الفعل
5: 踊る
2: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
5: たり
2: و
5: شمشتا
2: يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
5: تاري
2: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
7: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
2: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
5: شماشتا
2: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
7: استمعوا ورددوا
5: أتتري أدتري شماشتا.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
8: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: إليكم المعاني.
8: 北海道で何をしますか？
7: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
5: 北海道で
2: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
5: 何をしますか؟
2: يعني ماذا ستفعل؟
8: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
7: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
5: هايكينغ をしたり
2: هي صيغة تاري من
5: هايكينغ をする
2: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
5: 温泉に入ったり
2: هي صيغة تاري من
5: 温泉に入る
2: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
5: したいです
1: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تاري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
7: استمعوا ورددوا.
5: هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです. هايكينغ وشتاري 温泉に入ったりしたいです.
1: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
5: كايمونوسر. كايمونوسر
1: الفعل
5: سر
1: أي يفعل، صيغة تري منه هي
5: شتاري.
1: يسبح في البحر يعني
5: أمي دي أويوغو. أمي دي أويوغو.
1: الفعل أويوغو أي يسبح، صيغة تري منه هي
5: أويويداري. أويويداري.
8: كايمونو وشتاري أمي دي أويويداري شماشتا.
1: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: おいしそう
1: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
5: おいしい.
1: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
5: おいしそう. おいしそう.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
1: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
7: أحب الدايفكو كثيراً.
1: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
7: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
7: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من أثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إنما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفتها المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه، وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مبارا تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة ل7 سنوات متتالية. كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد. يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة. وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023، حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال. ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران. وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء. وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
3: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشسو. タムーン。ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: إليكم المعاني.
2: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
5: ها هو بارفي الشمام.
2: تنظر تام إليه وتقول:
6: أويسو.
5: يبدو لذيذا.
2: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
5: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
2: وتام تجيب:
4: فيتنام ديس.
5: فيتنام.
4: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
5: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
5: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: وميا تعلق قائلة:
3: そうだったの.
5: أهو كذلك؟
2: وتام تستطرد قائلة:
4: هاي، ユウキさんに会いたいです.
5: نعم، أود أن ألتقي مع ユウキさん.
2: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
5: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
6: ميرون بافي دي غوزايماس.
4: أويسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
4: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
7: 一緒に
5: يعني معا.
7: 歌ったり
5: هي عبارة عن الفعل
7: 歌う
5: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
7: たり
5: وبالمثل
7: 踊ったり
5: هي الفعل
7: 踊る
5: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
7: たり
5: وشمشتا يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
7: تاري
5: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
2: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
5: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
7: شماشتا
5: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
2: استمعوا ورددوا:
7: أتتري أدتري شماشتا.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
8: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
5: إليكم المعاني.
8: 北海道で何をしますか？
2: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
7: 北海道で
5: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
7: 何をしますか؟
5: يعني ماذا ستفعل؟
8: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
7: هايكينغ وشتاري
5: هي صيغة تاري من
7: هايكينغ وسر
5: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
7: أونسين ني هايتاري
5: هي صيغة تاري من
7: أونسين ني هايرو
5: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
7: شتاي ديس
5: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
2: استمعوا ورددوا.
7: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
5: نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
7: كايمونو سر.
5: الفعل
7: سر
5: أي يفعل، صيغة تري منه هي
7: شتاري.
5: يسبح في البحر يعني
7: أمي دي أويوغو.
5: الفعل أويوغو أي يسبح، صيغة تري منه هي
7: أويويداري.
8: كايمونو وشتاري أمي دي أويويداري شماشتا.
5: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
6: おいしそう
5: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
7: おいしい.
5: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
7: おいしそう.
5: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
5: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
2: أحب الدايفكو كثيراً.
5: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
2: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
5: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، الرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. يعيش سكان منطقة شرقي اليابان حالة من الصدمة والحزن بعد أن هطلت أمطار غزيرة غير مسبوقة جراء إعصار دوجوان في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأسفر الإعصار عن وفاة 10 أشخاص، ولا يزال مصير 4 آخرين مجهولا. وتسبب الإعصار في انهيار سدود على ضفاف بحيرة إمبانوما في محافظة تشيبا، مما أدى إلى غمر المناطق المحيطة بها، ولا تزال المياه مرتفعة في بعض الأماكن. كما غمرت المياه مزرعة أسماك تربي أسماك زينة من صنف الكارب، وتقول الشركة المشغلة إنما مجموعه 100,000 سمكة كارب قد جرفت المياه. وقال رئيس مزرعة الأسماك تاني كينجي: لم يحدث شيء كهذا من قبل، أنا مصدوم، ليس لدي أي فكرة عن الكيفية التي سنواصل بها عملنا. وفي مدينة ساكورا تواصل فرقة إطفاء ضخ المياه من مناطق غمرتها الفيضانات، وتلقت فرق الطوارئ بلاغا يوم الثلاثاء يفيد بفقدان شخص بعد هروبه من سيارة غمرتها المياه، وعثر على الرجل لاحقا ونقل على الفور إلى المستشفى، لكن أعلن عن وفاته. وتسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة في المناطق الجبلية في حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى العديد من الوفيات، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن المفقودين. وعلى الرغم من انحسار العاصفة، فإن تأثيرها لا يزال مستمرا على الحياة اليومية. ففي مدينة مبارا تعطلت بعض إشارات المرور يوم الأربعاء، وفي حوالي الساعة 6 مساء كان أكثر من 20,000 منزل بدون كهرباء في محافظتي تشيبا وكاناغاوا. التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعاد التأكيد على التعاون في قضايا الدفاع والأمن الاقتصادي. وكان الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمر اللقاء يوم الثلاثاء لأكثر من 30 دقيقة. وفي البداية قال ترامب: الصناعة في اليابان مزدهرة للغاية والبلاد مزدهرة للغاية، هناك تحسن كبير ويشرفني أن أتواجد معها، إنها صديقة لي، لقد تعرفنا على بعضنا البعض جيدا خلال الفترة الماضية، وستكون رئيسة وزراء رائعة. وردت تاكايتشي بأنها ترغب باغتنام هذه الفرصة لإظهار قوة تحالفهما للعالم، وأضافت أن التعاون الاقتصادي والأمني يشهد تقدما ملحوظا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان ظلت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة 7 سنوات متتالية، كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبالانتقال إلى الشؤون الإقليمية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا مختلفة تتعلق بالصين بما في ذلك الأمن الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار قمة ترامب المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ المقرر عقدها يوم الخميس، واتفقا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق. وتحدثت تاكايتشي لاحقا إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، وقالت وقالت إن المحادثات كانت فرصة مناسبة لمناقشة القضايا المتعلقة بالصين. وقالت أيضا: تعتبر اليابان أن من المهم أن تسهم العلاقات الأمريكية الصينية في استقرار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان، لذلك ستعمل اليابان والولايات المتحدة بتنسيق وثيق على هذا الصعيد. يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي بالرئيس دونالد ترامب في ثاني قمة بينهم هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في شهر مايو أيار. وقد وصل شي جين بينغ يوم الأربعاء إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن، حيث استقبله الرئيس ترامب في خطوة تعتبر غير معتادة، وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023 حين حضر قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو. وسيقام حفل استقبال يوم الخميس في البيت الأبيض، يليه اجتماع القمة ومأدبة عشاء رسمية. ومن المتوقع أن تتصدر القضايا الاقتصادية والتجارية جدول الأعمال، ومن المرجح أن يناقش الزعيمان مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والتي تعارضها الصين بشدة. كما سيناقش الرئيسان الصراع في إيران، وقد صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على طهران من خلال العقوبات الاقتصادية. ويحتدم الصراع بين واشنطن وبكين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وسيركز أحد محاور النقاش على السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بينما سيركز محور آخر على استحداث إطار للحوار. صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده لا تخشى خوض الحرب، لكنها مستعدة للحوار والدبلوماسية. وألقى بيزشكيان خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وفي البداية عرض صورة للمرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الذي قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى صورة لأطفال قال إنهم قتلوا بأسلحة أمريكية وإسرائيلية. وقال بيزشكيان إن الرئيس الأمريكي وصف الإيرانيين بالإرهابيين، لكنهم كانوا ضحايا للإرهاب. وقال الرئيس الإيراني إن الولايات المتحدة فرضت الحرب على إيران، لكن بلاده أثبتت أن الإيرانيين لا يخشون خوض الحرب. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال إن إيران لا يمكنها السماح للبعض بالوصول الحر إلى الممر المائي والاستفادة منه، بينما يستخدمونه في الوقت نفسه لمهاجمة إيران. وكان هذا إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي تواصل حصار المضيق. لكنه قال إن إيران مستعدة للحوار والدبلوماسية دون قبول لغة القوة. واستشهد بيزشكيان ببرنامج إيران النووي الذي يعد أحد أهداف العمليات العسكرية الأمريكية، وزعم أن البرنامج لأغراض سلمية، قائلا إن طهران أوضحت أنها لن تصنع أسلحة نووية. وانسحب الوفد الأمريكي أثناء الخطاب. وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات عبر وسطاء يوم الثلاثاء لمناقشة شروط فتح مضيق هرمز من بين قضايا أخرى. ونقلت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الكثير من الخلافات لا تزال قائمة بين الجانبين. السيدة والسادة، ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأهم عناوينها: استمرار جهود التعافي من آثار إعصار دوجوان في شرق اليابان، رئيسة الوزراء اليابانية والرئيس الأمريكي يناقشان التعاون بين البلدين، والرئيسان الأمريكي والصيني يستعدان لعقد قمة في الولايات المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30،
1: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
3: ميدون بافيه دي غوزايماس. 美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: إليكم المعاني.
2: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
7: ميران بافي دي غوزايماس.
6: ها هو بارفي الشمام.
2: تنظر تام إليه وتقول:
3: أويسو.
6: يبدو لذيذا.
2: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفي:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
6: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
2: وتام تجيب:
5: فيتنام ديس.
6: فيتنام.
5: 小学校でボランティアをしました。
6: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: وميا تعلق قائلة:
4: そうだったの。
6: أهو كذلك؟
2: وتام تستطرد قائلة:
5: はい。يوكي さんに会いたいです。
6: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي さん。
2: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
6: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
7: ميرون بافي دي غوزايماس.
3: أويسو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي أتانو؟
5: فيتنام ديس.小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
6: يعني معا.
4: 歌ったり
6: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
6: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: たり،
6: وبالمثل
4: 踊ったり
6: هي الفعل
4: 踊る
6: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: たり
6: و
4: شمشتا
6: يعني فعلة. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تاري
6: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
2: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
6: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
6: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
2: استمعوا ورددوا
4: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
6: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
8: هوكايدو で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
6: إليكم المعاني.
8: 北海道で何をしますか？
2: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
4: 北海道で
6: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
4: 何をしますか؟
6: يعني ماذا ستفعل؟
8: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
4: هايكينغ をしたり
6: هي صيغة تاري من
4: هايكينغ をする
6: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
4: 温泉に入ったり
6: هي صيغة تاري من
4: 温泉に入る
6: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
4: したいです
6: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
2: استمعوا ورددوا.
9: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
6: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك، وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
9: كايمونو سر.
6: الفعل سر أي يفعل صيغة تري منه هي
9: شتاري.
6: يسبح في البحر يعني
9: أمي دي أويوغ.
6: الفعل أويوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
9: أويوي داري.
6: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: أويشو.
6: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
9: أويشي.
6: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
9: أويشو.
6: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشو.
4: تامو يوكي سان تو دوكو دي أتا نو؟
5: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
6: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
2: أحب الدايفكو كثيراً.
6: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
2: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
6: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.